تي وصل بارتو حتى ما وصلنا لكن ما نغلي قموما حتى فراسنا عن 97 انا صغ ميقا انا صغ وشي ميقا والله يجري كينا نغاتا